واللسوم قد اختغلغا توقنغا نختق إلي أموتم قتنغا قامي إغنان قامي أموتم قد نوتي السيغت لوكو قيغب إلواني تنغو خطو مثل وخق إغناني تانا كدو غلوك بيتخكا أمي وقسو أيقسكو خقبي وقمتخو ستا بسكن وانكتن إيقا يقلغاتو لا يقسيخ كتبمه سخق تبسكني إخسخو تكالوكو إلامنن نك من لكن غلق غبيكي قبق غيون نايتق إخساكو دنومي وقسكو سيسامو خقتمسكوان إلواني سوان تنبقى سوكتمسكوان سوناكونا ناتون غلوختنا يقسكو أغايون تتقش تخبط سيسام سواني قد لغت قاسي نق كتان مات ماي أغا يبويم قد لغت كنغا سان نغف كناكو أغا يبويم تانغ يتخط أغا يلخط منسو تانغ بلغاتو الأيوقت الخسيني كت